عمري ما كنت مشفي. كل اللي فهمني سلامتي اجري، يا كنت امشي اطلع على الاسفلت والموقف باطن عقلي تنفذ مع بقية مشاكلي في خزنة

ياسين ريدم What you know about a ياسين ريدم هاي اللي قعدت اللي اشتقت اقتلت من كيك لكيك It's a ياسين ريدم امي دعيت لي فبكتب عدل I keep it easy we always win it اها نفسيتي احسن شلن It's a ياسين ويف انا اللي سايف فايت في الويز انا بايز وكعلي البيس انا داكن بلا

فزت مين عبالي مين وراي انا زيت حلم ولا عمر انا كنت بس اموت انا بس تهربش وبس عيشة live it to the fullest بس عشت بالنص زهيت وبس سمعت الصوت انا هوميت انت ياسين ريدم ولا حدا زي ياسين ريدم انت فيلم وعايش الفيلم اكلك البوكس ومشروبك كذب انا تشيل انت لاعب فيلم تمثيلك وحش وفكرك عفن ابعد عني يا ابن حبك بدن بلاش رغي مش فاضي بالازن بشوف البار من بعيد وبشده من قبل من البطل بموت من ثبت لثبت بنام في تابوت بشوف البار من بعيد وبكبه بشوف البار من بعيد وببوس بشوف النار بالمية بدوس وبهدي بكاسة بابونس وبرجع على المايك بروب وببوس It's a Yasin rhythm. What you know about a Yasin rhythm? حيلك عاطلش تقتلن من كيك لكيك بابا It's a Yasin rhythm. امي دعيتلي فبكتب عدل I keep it easy we always winning نفسيتي احسن شلن Thank you.